دين الاوه صفات زيتون هربل اويل يقينن ده صفات زيتون هربل اويل نتول اوردون كي طول خلق مطمئن دي وهذا خلق يسوك استعمال

7 09 06 07 5 مكرك كي دمان صبر خلق وازوري ورسرار لك مروال دير اسماعيل خان بنو دوميل كم زيك زمان

صفات زيتون هربل اويل تاسو يقينو كي زمن سي مانو كي صفات زيتون هربل اويل زيتون استعمال شي ودي خا صرف براينام ندي سي مانو كي بكي